سوين تيسوك شري موسيقي بوزان يشو عكاش وني سري نگر ميديام ويوالا افم اكتت اشاريا پاس مگرسن بيت سون دوئي من الموجو عكاش وني سري نگر کی آواز سمين 9:15 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاش وانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر کیا جائے گا, ذرا سا انتظار فرمائیں.